0: hanku gobye ove mujana ove wanwendi inna korajim mazimo kubale roli kechikolimo ono koli mirwanga ono berango were kireze bwe chikolimo kubula mu bwensi ne kuruna ku lwenkomerero olw'okugaana n'olutuno weeteekamu olunkulu okugaana okuvuunamira ekyo kye nkoze n'omukono gwange olw'okuba nti gweweera abantu wakolebwa muliro Allah subhanahu wataala mwe yakutonda so n'ogaana okuvuunamira kino ekikoleddwa mu bbumba ng'ate yadduulira aba nti kati bbumba kkalu eggumu obulungi
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ
0: اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ آتين كتدك إلى يوم الدين وكتوسز الدرا كلنا كلوين كمليرون وكلميروانا كتفاتو غامبانغا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي الله تتاسو تكون مستاني يأتيك بواك يشكلمو يتجج بيراك وكتوسى كلنا كلوين كمليرون
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
0: قال الشيطان ويمارو كبيرانغا إبليس غبدوا الله سبحانه وتعالى انغا مزج الساكي شكوريمو نيو يايني سوبي مو الله انغي چماني برونجي انت الله يبدي منيبو جيندي نيبو مصابا جاكونيا نكورا نيسابا ربي كاتوندا وانغي فأنظرني انكسابو جيرو مبوبو وانغا زنيندي لزيكو لكوكو بانغو انزيتا إلى يوم يبعثون وكتوكا كورونا كوابان تبي بارزوكي رانغا اندي مرامو ميرينغا نيا غاليدا مبرامو وينسينو وكتوسا كورونا كورونا كوميريرو أي الله مفانغازا
1: قال فإنك من المنظرين
0: قال الله ناغام بإبليس فإنك من المنظرين مزمق وين كتد مبين فانغازيزا أبجوك وانغارانغا بوسابي Allah subhanahu wa ta'ala watulagira obuyinza bwe ntinebo oboli muono nyino musaba Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kumma wadenga stani yali ibadzo kubwangira Allah kitaddeke chikoimo yo yali manyi Allah ntibwe musaba jaku nyanukula ira Allah ya yanukulirawo stani ki yali esabye Allah na ajichua ngabu ya saba
1: na ila yaumil waqtil ma'lum
0: ila yaumil waqtil ma'lum kuwanga okutuuka ku biseera by'olunaku olumanyiddwa nti olunaku olwo lugenda kuba lwa kiyama Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma naawe akukwateko nga bw'ali baayagala

0: sobola kubana kubakuteka ko manyi noba wangula illo kujjako manittabaka min alghawin mwaba abali baba sobodo kubera nga bakuuliriza ne bakugomerera aba abali bera abakyamu abali bera abantu abamenyi b'amateeka abo bogenda kusobola okubeera ng'obateeka k'amaanyi go naye amaanyi go tegagenda kukola ku baddu bange abo abali bera ku kkubo lyange ettuufu bagenda kujeemera babeere nga bagondera nze
1: وإن جهنم لموعدهم أجمعين
0: وإن جهنم مزموم ديو جهنم لموعدهم أجمعين وإن دقانو يا ويجين برقاني سيزابا لقبر ربنا نووي نوو نابا لبير بقول ردمو برقاني سيزان في جهنم إن دقانو يا وي بجرين دليلي رنكو برنابا رتوسي يبقين روكو ينجر ومناوي
1: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
0: لها سبعة أبواب جهنم ليكو إميليانغ مسامبو لكل باب غابولي مليانغ كوينا منهم وبو جزء مقسوم غابولي مليانغ كوينا ومتم وقواغو الله سبحانه وتعالى ويقوغيريرا جابو بجا كوينجيرا ممتم وقوندي Allah subhanahu wa ta'ala ya gambo umuliango, uli muliango, uli nabanna njini guo, abajogu ingira. Tuina emilia amanya, geni liroge tumanyi mkur'ani ya gayo geru wako, jahannam, lava, hutama, asair, sakar, jahim, alhawia, emiliango, jomu lilo jahannam, jiri emiliango msambu, unenga uli muliango, uli nomu temwa guago, wegujogenda mtu.
1: إن المتقين في جنات وعيون
0: إن المتقين مزنابة الله في جنات بقين لكبير مجانا وعيون غبين سلزي كركتا غزبا كركتي ديمي بسجين جوشي غواليو أمزي أغنيو بوامالونجي غواليو سلزي كركتا متا أغتا كتوكاو مبولي تسيرا شنانغا بقيا غليرا مو مجانو مو
1: ادخلوها بسلام آمنين
0: ادخلوها بالجند كباغام بمينجر الجنا يموي الله جيابتك كرا بسلام آمنين غاموري مريمي غاموري أباتي بينكفو غاتمينا بكوبا كمكونو الله سبحانه وتعالى بملايكا بجند كبيرا غاباتو لرابر ينجر الجنا سلام غاباغام انت مجند موي تولي رنتين غاتيريا بكوبا كمكونو مجنازا موي
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
0: ونزعنا تجين لكجا ما في صدورهم قلنا قلنا بلي بيران قبلي متما جاوي بلي بفبا بيابي من غل منبس زرا بكان سيزابون تبرمو غامبان جنساروا gamba ngennugu gamba ngendwa dembi zibera mitima abantu bomujjana Allah agenda kuzibozaamu ezibera mbifuba byabantu ezitali nnungi eri bantu bannaabwe ikhwanan bakisinga bonnaba Luganda uli omwayagaliza munnekyo kiyeyagaliza ala sururinga bali kubitanda mutakabilin nga boli kaganye banyumya bali masanyu n'okweyagala
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
0: لا يمسهم فيها نصب تبقين دا كبيرا مجنان غباكوا تبوبو كوون تبالي ربكو ينيو وما هم منها بمخرجين أسس باليبا كفرميزوا مجنان ترنقل التوقان باباكو بامو وبلا بقين دا كبيرا مميرين بنا ميرين بي
1: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم
0: نبي عبادي أبدو بانجي باولي بواما أولي لي أني أنا الغفور الرحيم تنسي ومسني ومساسزي الله سبحانه وتعالى سبروك سني ومنتي النبي أباكو زي ناري رانغا بمسانغ راكور وكفير أنت أباي ننزان الدجالي أتنا مستوى ليوكساس لكونا من ينجزي جنا
1: وأن عذابي هو العذاب الأليم
0: وأن عذابي وتوبة تجيزي نتيجبوني رزو چانجي بوينبان سازي وكوبوني رزا بوينبان بوني رزا هو العذاب الأليم وشبا تبوني رزي چوب رومي وبن مدرا ويوغي شبا تتوسيكا تتجيران تنو الله سبحانه وتعالى بوني رزي بوني رزي وبرومي
1: ونبئهم عن ضيف إبراهيم
0: ونبئهم ربابو لدي مولي لما كولو عن ضيف إبراهيم أغاري قواتك بغنبا إبراهيم عليه السلام مكسير بملايك ببجر مكفانا نشابا أنت جبريل نميكائيل نإسرافيل نبابي رانغ بز مكفانا نشابا ببكابا رونجير إبراهيم عليه السلام نبا مريت الدا مولي لما رونجي الله سبحانه وتعالى قي أجابت السيف
1: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون
0: إذ دخلوا عليه جكرا وباين جرا والي إبراهيم فقالوا نبا مقامبا سلاما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال نينا بدم السلام ورفن مروك بدم نابلي تريبيو كليا بملايكة نبات الصبر كليا وبانغ بملايكة تبالي راتبانيوا الله سبحانه وتعالى قامبا جبراهيم بمروك رابين برايا وينغ تبالي نابا قامبا إنا منكم وجلون مزما في تفنيو كتيا جمولي وكبيرا انتي مصبر دي كجابي تبتكي دي مرابي كاسمولي بانتوبو انتبابولي جو غابا كيني ببتروك جازا
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم
0: قالوا نبامو قامبا لا توجل تتيا وبانغا بامو ربكو انتيسا انغا بامزوكو مغيتي جريزا نبامو ربانغا تدو رفن مروكو لمريرا وكوريو بغيني ويالي عباتكي كده إنا نبشرك مزمفي چطولي سكوا مولي راقسانيو بغلام عليم وجاكو زارو موانو مرنزنغا تمو مني الله جاكو مجيكيريزي بنتو بينجي نيو الله سبحانه وتعالى مولي رقاتو تسي وكوبران تغاكتو ساكو
1: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون
0: قال ناقامبا أبشرتموني مسازيوكم ديترا مولي راقستانيو على أن مسني الكبر سونغاتي نانجي ندبي كانتو سمياكي جوبو كروي جوبو تاتي سوفرانغان زنان ينجيبو سي فبما تبشرون مولي غاشي كاشا كوكيمونسا نسانا كونغا موي عباتي كدوى مولي وكجانا كوجيندي كيشيكي مونسا نسانا شورو فنمو كرابانغان زنان ينجيبو سي نزانيا سوفرو كزاري دمياكا جنو
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
0: الله سبحانه وتعالى قامبا قالوا بامو قامبا بشرناك فتكوليت الدام وليلي أجسانيو بالحق إنغا مزماقا نمدرا فلا تكن ستواغلو بيري من القانطين مباكتوكا نسوبي الله سبحانه وتعالى ويبود بياكو قريرا وبود بوبو كده ويرينغو فنو موانا قال ناقامبا ومن يقنط أن ينزكتك نسوب من رحمة ربه ندلا وليكساسر كواكتون دوي إلا الضالون كجاك ببوزي
1: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
0: قال ناقامبا ومن يقنط أن ينزكتك نسوب من رحمة ربه ندلا وليكساسر كواكتون دوي إلا الضالون كجاك ببوزي
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون
0: قال تابا قامبا فما خطبكم تيشي متقامبا أيها المرسلون أبان قيم أباتم الدواء مولي ليشا مرارا قيمين أيو قيمين زوك تقامبا الله سبحانه وتعالى قابت السي وكغالي تجتولي
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
0: قالوا نبامو قامبا إن مزمف أرسلنا تتمدوا إلى قوم مجرمين إريابا انتوابو نوني فينا جتولاقا وكبيرا تذكرزابا انتوابو
1: إلا آل لوط إنا لو نجوهم أجمعين
0: إلا كجاكو آل لوط فمريا لوط إنا مزمف لم نجوهم أجمعين بناتو جندكو باونيا bibajjo kusumatuko kuzikirira okugenda okwolekera abantu b'ekyalo gye batutumye
1: illa mu'atahu qaddarna innaha lamina alghabirin
0: illa okujja kwate mube famire ya Lutu imra'atahu mukyala we قدرنا إنها لمن الغابرين بتوبيمي بيمي تجنزو كرابانغا يومو كبو أباجندو كبيرا مكوزيكيرا كبانغا أبادينغا تشكوس كنين نيو مكواجيرا إمبيرا يا بالي بيبي سياغا يارينغا أباغوليزا كبابوكا أباجينيا بابانغا باتشادي وكا بابيرينغا باتجا أو كبيرانغا برا بوريسا إمتسا زابيزوب سيكو الله غامبويو نايي kwa mpimye nga jakubira nga tasumatu kamuwe familia rupu yomu kubajyo kuzikirira abasi gadeba kuona
1: falama jaa ala lupin ilmursalun
0: falama jaa ala lupin ilmursalun Allah gamba falama jaa abibamaru kuja ala lupin ibaja ili familia abantuba lupin ilmursalun abatume bafi abamazoku yingire wa lupin Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ji yebinebyatirira
1: qala innakum qaumun munkarun
0: qala gamba innakum mazmamwe galutu ya gamba baginyibe qaumun munkarun muri abantu abe mu kitundu muno bekitategera burungi muvira kuwa gamurabika muri bapya mu kitundu cha fri
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون
0: قالوا بامدام بل وابلا جئناك فتك الجد بما كانوا فيه يمترون نيتو أبانتو بولي جوش بابوسا بوسا جلشجا كتبولا كباتو كاكو ايشيوون الرزو كتوليسي إلي أبانتو بومشتون لكمونو
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
0: واتيناك بالحق كزنا مزما جولي وانا لصادقون بتكبولي لا تكبولي لا مزما سبينتو بيا لباراتو سبينتو بيا كساغا مزما ميريري كزي نيتبون الرزو بلي جابا انتو بشباتا كاكاسا ابالي بيبي سياغا انتو سبورو كجا الله يتامد بيم كسايا بي اما زوكو سراو بابيرينغا بازكري زبوا

0: أذكار سوكو ماتشا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Jibril sallam bil ufq al mubin akizeko al ufq janib as sama sayyidi yakulu wal mubin ay al bayn al zahir al ali eneyo liftwali woka ndiko naka mziza kubera nga alaba jibril mfuna fa inna rasula alayhi salatu wassalam raha jibril ala suratihi allati khulqa alayha marratayn yalaba jibril mu kifana nchi yatwandirwa mu emirundi ebiri
1: rundi ebiri
0: marratun marratan fi ghali hira yoksoka mu mulisumpu kwa ya hiraji ya wairwa mu abubaka hadithi ni bukhari yeyo wa marrata fi samai sabi'a lama orija bihi alayhi salatu wassalam muni mala yemula bina mugulu yo musanvu yagena mugulu na jibril lokamgani zenkoma wano
1: Allah
0: yamula bana masoke
1: La
0: ilaha illallah. وهذه الرؤيا مبرزة هي هي التي في غالي حرائي. نولا بروا جامنت يملا بامكم بزمو كم بيزك غلو ويري يملا بان غالي مامبوكو. لأنه يقول رآه بالأفق يملا بان غالي وغلو. شتك زعونا غالي وانسي. إذن محمد في الأرض. محمد يا لموسى.
1: والله.
0: نعم. Jabasi aleta kana katundu akadira ndoza ngatuna tero kuumba umba
1: umba umba
0: wama huwa yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam tali Muhammad sallam ala alghaib yani ala alwahy alladhi ja'ahu min indillah bidhanin bidwad ay bibakhirin obaka buno obumuhereddwa simukodo okukubutusa bimana tali na chale kayo فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا ولا باخر به تالينا بي تصور لك تميريروا انت دلاشا غامبا سبشيري وباشا غامبا تكتو سيزانغا باتك دو تشتو سا بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه يعني أسنغا بانتو بنوكو بانغا أساسانيا أفايو أكتوسو بكو مسدواكو يعلم الناس في كل مناسبة وهو أبعد الناس يعلم الناس في كل مناسبة غايق نسابان تمكبولين سونغا يوني بيري وو بوليشا قوانغا وو غارونغا ميابان تم انتقرك وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدق وعماناته ya muntu asinga abantu bonna okuba nti asobola okulowoozebwa nti tatuusizza obubaka nga bw'ateekeddwa kubutuusa oba alina enteekateeka yonna ey'okupangapanga abantu abalimba abategeeza ebibye nam bikamaali sidiqihi olw'obujofu bw'amazima gwe ge w'amaanatihi n'obwesigwa bwe alaihi salatu wassalaamu wafi qiraati bidhanin waliwo bidhanin wa bidhanin nabwe nnakyogera بالضاء المشالة أي بمتهم من ظني وهو التهمة تالي مهابة تمريروا أكبانتي بوغري بتالي بتوف أكبانتي أين جي أتاقين لك توسا نجاقا لنك تشاهي مريد داو مدو بسكادة بطولو نشكو بطولو بسكادة أتولي رزا أليهيو نغتولي وامن الشيخ أبو بكر كاكيتو سبح الله خميس جتتا سبح الله مكومي اتغسني ومسمو غنو وتبتو ساكو ناي نمو ابغسنا غو تويميرمو او كاتونو تتوني بغا الشيخ محمد بن صالح العثيمين السبو وكتيبا كسنزلك بغامبو بيو وليدين الشيخ افونولا ابانتو تويزا كوبجيرا موجي
1: جزاكم الله خير في الدنيا والاخره الشيخ سبح الله akongera okumanya n'okutegeera era n'ebigambo bino ababiwuliriza n'abatuwuliriza tusaba Allah fenna okutwaliza wamatuwe amagezi agabitegeera twawule naye ekikulu mu byonna kyensinza okujjamu naddala mu aya ezo okuva ku 22
0: kubanga tukomye
1: kwaya 26
0: kwaya ya 2 eya 26 eya 24
1: abiri mutano abiri mu mukaka
0: mu kunteka teka mu somo ya seka tukome kwa abiri munya
1: okay ya yes, sheikh
0: bidhanin
1: omuntu omukuru ennyo kwe kutunulira omubaka wa Allah Muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam ndio kusokera ddala Allah yatuma omuntu omulamu

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: kuchukumusimukatinzimwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gumune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamolu sai sai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzimwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعين دا الفيرم الكل يوم
3: njagala kukulisaye mkwano kulika inyo kulikile edala mkumula mkoko webali inyo kubila ntioche kumide kumkutuwa gwensonga wete kiketike ukugenda kusali sole ya asiri insha Allahu tabaraka wa ta'ala wakwazi wasikede yu mkubi wa mkati ya alajana kale kankukua hategwe kabwe sembayo hello
4: salamu
3: alaikum alaikum salamu alaikum alaikum
4: alaikum alaikum
3: Anjati mujuzi.
4: Yeah, and you said

0: الإيجابي.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Schools Grand Competition.
3: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumu simu katunisa mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumu simu katunisa mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم اكل جمتوا بجوه Ngatigana ba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
3: kukuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate munda tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kwetaka
4: wabweru tukosa Global Weather Cotton Emulsion

يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب

0: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء.
1: سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن